قادر وبك واخلم ها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته زما وازما باندې اوري ها نو سو بوګو نو بمینا اور پګرانه دلچکمنو کال اس کما تاسو خبر نه

ستا پروگرام میں ډیر زیات خوښیږي ها سلامونه به کېبل کا حبیب کې وکا علیش بدوغان سلامونه کوي سویډ بایجان حسین افغان یم عشق پروډکټ زبردست دي پای کا فاطمه کائنات لنډي بدوغان سلامونه کوي السلام علیکم کیوټ انعام خان څنګه عائشہ بدوغان سلامونه کوي بل کوي کې منام جان څنګه زه هم شو اور ما عشق ما هند لکی مروت سو دې زخبل کور نورین د خپل کور نا انا یا میسو دړي خان کرشمه د خپل کور نا کلسوم دعاګان سلامونه کوي نوری صباحت د خپل کور نا مائی سویٹ بائی ز انعام تاته زو ویلکم هر کله ستړي مشر ته وایم ډېر زیاته مننه السلام علیکم بھائی جان څنګه دعا سلامونه قبول کا کامران بیٹھای دعاګان سلامونه کوي علیش بانو خڑک دعاګان سلامونه کوي کرم دعاګان سلامونه کوي سلیم دعاګان سلامونه کوي مہرون بلوچ دعاګان سلامونه کوي ټایم سره ختم شو ان شاء الله کو زندگی او موقع بیا خبرې کوم اور بیا پروگرامونه کوم تر بیا پر خپل رور قربان نام خان اور کی اجازت چرته اوسې خادو سی آباد سی دلوی الله پامان تھینک یو ډیر زیاته مننه خاموش لسنر دلوی